شخصية كانوا ويانا أنا كل يوم توك كايا أنا أنا ريال أيرك ويل أخنديش أكنيا أنا ريال دين يا أوا أجزين يا كغن إيان أنا ونديوم نيوم أنا ريال كغن إيان